0: النجبه هايو
1: هايو
0: ابو
1: ابو
0: السرت لك
1: السرت لك
0: سليمان
1: سليمان
0: الدجو
1: الدجو
0: بيتر
1: بيتر
0: كاكاو شيكا أزنة أزنة أزنة أزنة أفوتي أبينج بونج أوه بيك ميكا تونتا تني شوف ميدان أماشا كوني أسارتا